هذا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح look in my eyes بالأجنب بمشيش مع جانب كلهم موي صوت مفزلكات بطلت أصلا أكلك في بنات بطلت بطل بطل

0: تقدم وتكبر فشغل الله كبير ولا فشغل الله بيكتر بين الناس عم نكتر بصل اللي بيعرف
1: نشتغل نشتغل نشتغل خلنا السبت للسبت بنهد جبال بنعد بنعد المال محسوبك اصبح بزنس مان عبي الاستبيان بس وضح خالي ده مش من هان ووقع هان بس فوق الخط وده مش بالخط طب بالابهام بسم الله بنلم الرجال بنشد الهم بننجز لا بننغل بشلال الاستسلام كلال بتعد زلام صار بتعد صغار تشتغل تبدا تعد صفار نشتغل ليل نهار بلاتنوم افضل استثمار
0: كل حدا كل حدا كل حدا كل حدا مسلم سيستم نويز بدك تشوفني منيح لوك ان ماي ايز بالاجنبي بمشيش مع جانب كلهم ماي صوت مفزلكات بطلت اصلا اكلك في بنات عيش التجربه مره او مرتين دير السودان في معركه كل شي بقوله ثلاث مرات او مرتين